0: عين بهقصين العين بيهوي بكهرف عين دقكو من عين
1: بهقصين العين بهقصين العين بيهوي بكهرف عين